هل كنت لن تتأكل كل كناك ستقن كنك واشكا كيس سينو يقشي مالا قناة اونا كم بكماتا ويخط تبني كراكي كل كل كناك ونا كم في وكماتا سرنت كسابوني ونا كم في ويتبت كسينا كل كل كناك وتكوي تقنا كم في سرنت كسينا شي منسق انتسن حاولت اناني تاقي مناتا ماركا ماركا تشيرينا كار ونا كم في ويتبت اسي سابوني سرنت اتاكي خيل كوليا كناك وتخوي تقينا كمبي تيكان تكاسينا خيل كوليا كناك ودي تشاكو تشاكو ماتا سلان تنين منا كمبي ويتاب تأسي سابون وتخوي تقينا كارا كماتا لون تتاكي ماي ماي تقينا كارو نشلك تستسي قد تسيبتان وقد كما تشوي منا تقنار تأسنياني كمانا كمبي ويتاب تأسي سابوني خيل كوليا كناك وتخوي تقينا كمبي سلان تكاسينا